الحاج وعبد الكريم. ما مشى والتاريخ والعارف يحسب واسمع يا فهيم شهر الحاج.